بدينا أنتو توما تجدي جدي أنا توني كما سيندري الله تعالى لفم بورا نيري سكما

اكتب انا فلا فرميز تنير الله تعالى نويا نقعنا او كرنكو فلا فرميز تنير كرنكو لما نسيتيني تبوك وابجينا نفلا لمر الله تعالى لبكي اللهم فميسكيني تبونا ملون فدود كمبن.